شارك باخد دوش نت كابيتاي تشاش اللي خانا برفي ما تشاس هندوش شات برضا فانا رماسي كما كيكون ويتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس سلا فاسك موبايا بتسيك انو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك انك برنجي تسلنا ما موتر سخد سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرك تبقى